0: بسراني برزيدنگي خاق لماوي رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 99.1

لم زمانا بخود روشتي وراء مدقت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي چيم لنايا أرزوي خود لا رواي آخر خدا آخر خدا لم روش قارش كسايتي ونامل دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم بيني.

0: نادی فرقی هەیە تۆزێکی دەسلاتا زلامان پێ دەڵێن یا پیاوە سەردەستی ژنە بەس ئەوە نەحەقیە نەحەقیە چی فرقی هەیە نامبەرا ژن و نامبەرا پیاوەدا خوا مەسەڵەن قابل ژن یعنی بگێ پلەی گەورە سەرەتای حتا دادی حتا جامعا دکتۆرا ئەتوانێ وڵاتی برەیەوە ببێ یعنی بەرە ئەم ویچاوێ بچووک سێری ژن نەکەن صراحات يعني دي. بس ليرة أو عقليتها يا الأم مجتمعي ما الشرق الأوسط توزكي يعني في شاري سر جندكن علي جنا جن وكب عربي دلين عورة يعني دي علي كيمانية نعم غلطة نابي في عدالة من هكا هكا توب تعوي إسلامي سيري بكي للجن فرق نامبرا جن وبياو دنيا هل يك حسب إتواني وحسب إمكانياتي وانا بس ليرة توزكي ظلم استمكاري للجن تيكرن بس هر يكي سينوركي ويها يا سینور هەیە ئەو سینۆر نەوێ دابزاندن ینی دەرباس نەکێ هەر کەس وەرێ محاسەبەکن حەسەب یاسا حەسەب قانون ژن کێمتر نیە لە پیاو و دوێ عەدالەت هەبێ نە ستمکاری نە لە ژن بکێ و نە ستمکاری نە لە پیاو بکێ هەر یەک حەسەب بتوانێ
1: ژیان جوانە وا بە خۆشەویستیمان بۆ ژن جوان تری بکەین هەر ساغ و سەلامەت بن.

0: منو هاوريكانم زوري نمان رشتين بوشاخ تقريبا لدوي دو حفته لتخرجه كمان فريانك بتين معاش والقرين وين ما بيج مرقا من بو ما بيج مرقا لهزي أزمر وصا كاكشي محمد يسي علي حافظ أو آمر هزبو كاك أحمد مجي شاسوار باوكي كاك دانا وكاك داور وان أو معاوني آمر هزبو لبير مقري هزا كمان لمنطقي نال باريز وعربابو ولو داي مقره إداريش ما نهبو لنا وبينجونا أتر طبعاً معينو تاكو صالي حفتة وبينج بداخل وكشعر وشارسي هنا هاتينو كهاتينو نجمة كان ينلي سنينو
1: يا سنو
0: بالي مرسومي جمهوري درتو همو زابطاني كتشوبون بوشاخ همو إلى وظيفة عسكرية كان در كرينو توزيع كرين بسر وزارات مدنية كانا من برهن كوتم وزارتي عمل وشؤون اجتماعي وبس خوش بغتانا زور نه نردم بخوارو بر شهری بعقوبه كوتم
1: باش شهر باش
0: بعقوبه زور باش هم نزيق بو بستيماني هم بعقوبه 65 كيلومتر لبقاو دوره برو فرصتي كي زور باش مدسينا تقديم جامعي مستنصريم كرد مسائي ورگيرم درجة كاني ششم باش بو لا كل إدارة اقتصادي جامعة مستنصرية والجنام ودسم بخيرنا كرد ليرا حزا كم باسي أو كم هموشتيا كولي أبيت يعني حزا كم قنجا كان يعني لأبيت يعني سرنج يعني هبي بوقسا كم شكم زور جعب ابن على كاني خوم موتو وعليم ولم هموشتيا أبيت بحول بي بقيت من هم روجي صوصي كيلومتر رقامة بريبوي بچم بو وظيفة كم وبيعمو من لبغادة هنشتم جامعة مستنصرية لبغابو وظيفة كشم لبعقوبة بو
1: يعني بيويسي
0: بياني بسم بو دوام ساعات كش من بو يقش بيت ما بعقوبة شش ساعات دوامي مضبوط تكر شكا خوت زاني دوامي دوهاي روشيا چن مضبوط بو چن يعني اللي برسينوها بو دوهاي شش ساعات دوام انجا اقرام موا بو جامعة وخوش بختان الجامعة كشم نزيق بو لغي داخل بو المو بو بغا لمنطقي شعر فلسطين بو شعر فلسطين شكيت جهتي بعقوبه جا جاران ختيس لي بعقوبه بغا يك خد يعني دو سايد نبو يك سايد بو اگر روجي اللوري اشتي بخزايا وجادكي بقردايا ومشكله يكي رقاكا هبو تاخير ابوي هج روجي تاخير بو ناين لقيشتن او روجي ناني نيوروي تاناما شكر نيوروي من عادة كاقش بو جامعة لنادي جامعة نان مخوات نادي جامعة عجلة قسم علمي كانوا ودور بولا قسم دراسي كانوا ووقتي بشيو بيتوا لبنو كتاخير ابو دوس دو بسكي تي جميلي جاران وشككو بيري جاجة بقراغي زوبا كان مام برجان دو بسكي تي جميلي مهنا وراح تقوم نكي شروبي مخصد بيني وابو بناني نيو الروكب اتنش كدر فتي كان ابو بنان خالدن تاسع نوني وشوكا هاتي ندري لجامعة من 4 سال واجیم، همون روز برو با باخوبه، همون روز رو برو رو با جامعه، بلام باورم پیب که چون که نیت کم حزب و حسب و حلم بجارد و هدفم بو و مزنی یاری
1: مک.
0: و قلیم پرسی خوشتین روز کان رنگ او 4 سالی جامعه که بیلو بهاری عمری که من پیار را گذارم کرد و که اشهاتین با جامعه يعني بير مرشو كبن لباني ساعة شش هستا ومرشتو مو شاريكي كو هاتو متوا واما زاني لقركي اوديو مالمان ليو اسابي جامع كم داكر نو جلم لبرقدو هاتوم والحمد لله همون صاليكيش تلبكاني مسائي موفق تربون لتلبكاني بيانيان چونك تلبي بيانيان تحصيل حاصل هاتوا لعداد دي بو درشو تقديمي جامعي كردو هاتوا يعني مسيريكي حياتي بس تلبا كاني مسائي همي هاوشيوي من بون كمثلا وظيفة يعني هبو لشويني دورة وهاتا خلق أبو الله الرومادية وهات فاصي موظفين هبو الله نجف وكربلا وهات دوهي دوام وانا همو اتفاق يعني فاصي يعني قتبو بيكوا سوار أبو نو أهات نو دراستا كان خو نورو نو لبرو او كسي كبو مشاقتا هات بيتا او شوينو او دراستا بدز بينا هل بد دلسو تاويشة بيبوي مهتمة بي لبرو هر 4 ساله کی که من ل جامعه بوم یکمی کلی در اقتصاد ل مسایه کم.
1: الله دست خوش
0: بده. نه الحمدلله. انجا که اون طاو کرد تو اینم

0: بسراني برزيدنگي خاق لماوير رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

الرجا ساتي تاوم نبيني خو كخوري عشق تهوهات من بسبر هربو بالات نمزاني ما نجيان تا بيامي عشقي تو

هتا عيامة شيزو لبو من هردايار بيو امن دسمو سربانة شي بلين هتا دو تاوي